طاجيكستان تعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل. في 29 مايو 2026 استقبل النائب الأول لوزير خارجية جمهورة طاجيكستان فاروق حمرالزودة سفير مملكة هولندا لدى جمهورة طاجيكستان المقيم في أستانا، وخلال اللقاء ناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق توسيع التعاون بين جمهورية طاجيكستان ومملكة هولندا، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك في إطار المنظمات الدولية. كما تبادل الجانبان نظر حول قضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التهديدات والتحديات الراهنة. عقدت في 29 مايو بالعاصمة كازاخستان أستانا الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي هيئات علمية وتعليمية. وترأس الوفد التاجيك النائب الأول لوزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في طاجيكستان إيسوجون قورمونزودا. وخلال الاجتماع استعرض الجانب التاجيكي نتائج رئاسته السابقة لمجلس قبل انتقال الرئاسة إلى كازاخستان، وناقش المشاركون مشاريع واتفاقيات لتعزيز التعاون الصناعي بما في ذلك تطوير الصناعات الغذائية والحنان الهندسة الثقيلة والصناعات الإلكترونية. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس عام 2027 في أوزبكستان. تعمل طاجيكستان على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية. وخلال اللقاء وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دالير جمعة بوزير الموارد المائية الليبي حسني محمد عيودين تمت مناقشة نتائج المؤتمر الدولي الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. وأشاد الجانب التاجيكي بالمشاركة الفعالة ليبيا في المؤتمر وبإسهامها في المنتدى الإفريقي الذي أقد على هامشه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه وحماية البيئة والتكييف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى إبداء الاهتمام بإقامة الشراكات في بناء وتحديث محطات الطاقة الكهربائية. التقى سفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية زوقي زودا برئيس المركز التجارة العالمي في ولايات يوتا الأمريكية جوناثان فريدمان، وناقش الجانبان نتائج زيارة فريدمان ووفد من رجال الأعمال من ولايات يوتا إلى طاجيكستان في أواخر أبريل 2026. كما بحث تنفيذ مشاريع مشتركة محددة في طاجيكستان، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشؤون الاجتماعية والإنسانية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. أقيم ملتقى وطنيا بمناسبة يوم الشباب طاجيكستان تحت شعار الشباب القوة الدافعة للمجتمع والمستقبل الدولة. وخلال الفعالية تم تأكيد على أن الشباب يمثلون القوة الأساسية لتطوير المجتمع، وأن الدولة توفر ظروف الملائمة لتعليمهم وتربيتهم ورفع مستوى معارفهم وتنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز مشاركتهم الفعالة في حياة السياسية والاجتماعية. كما أشير إلى أن الشباب المتعلم والمتحلي بروح الوطنية قادر على إسهام بشكل كبير في تقدم البلاد في ظل التطوير السريع للتكنولوجيا. وتم تأكيد أيضا على أهمية دعم مبادرات الشباب والتنمية ريادة الأعمال وتعزيز روح الهوية الوطنية لديهم.
تعد إيران إحدى الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لطاجكستان، وتشهد علاقات الثنائية بين البلدين نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة. وفي أشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 119.6 مليون دولار بزيادة قدرها 8.9 مليون دولار، أي ما يعادل 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وجاء ذلك خلال أعمال الدورة 18 للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أُقِدت في مدينة دوشنبة برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والموارد المائية في طاجكستان دالير جمعة ووزير الطاقة الإيراني عباس علي أوبودي. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والموارد المائية والصناعة والنقل والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماع وقع رئيس اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة 18 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

0: السلام عليكم مستمعون الأكارم، كما تعملون أقد في الفترة من 26 إلى 28 ماي في عاصمة تاجكستان دوشنبي المؤتمر الدولي رابع رفيع المستوى حول الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وقد جمع المؤتمر نحو 2050 مشارك من 110 دول وممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، إلى جانب خبراء من 150 مؤسسة علمية وبحثية حول العالم. ألن نوجه الانتباه إلى آراء ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادرات زعيم البلاد رئيس جمهورية طاجكستان في مجال المياه والمناخ.
1: السلام عليكم أستاذ، مرحبا بك في طاجكستان. السؤال الأول، ما وجهات نظرك حول مبادرات طاجكستان في مجال المياه؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أقول عن نفسي، أنا محمد كامل المعيني من دولة الإمارات العربية المتحدة، من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات ومقر دبي طبعا. يعني فخامة الرئيس إمام علي لما قام بهذه المبادرة ليس من اليوم، إنما من 2018، وهذه يعني الكثير الحقيقة، لأن وجد أن الماء يعني كما نعرفه في القرآن ماء أساس الحياة، وكل شيء حي بالمياه عن طريق الماء، ويكون ماء نظيف. في بناء السدود طبعا قام أشياء كثيرة، وأيضا اهتمامه بالمياه النظيفة للناس من خلال طرح يعني عن طريق الإعلام وعن طريق المدارس وعن طريق الدراسة في معرفة الناس بأهمية المياه وكيف يتم المحافظة على هذه المياه، لأن بدون هذه المياه لا يستطيعون أن يعيشون بشكل جميل، حتى لو هم عاشوا لكن الأجيال القادمة المستقبل لا يكون مؤمن. فلذلك تستطيع أنت من الآن أن تبني ما تجده للمستقبل وللأجيال القادمة، وهذا فكر الجميل في فكر فخامة الرئيس الحقيقة، وأيضا على النقطة الهامة لكي ينتبه العالم لهذه المسألة، لأن هناك الكثير من الدول تعاني من شح المياه، هناك الكثير من الدول تعاني من التلوث في المياه، فهي غير صالحة للشرب، غير صالحة للزراعة، يعني هذه المياه مهدرة. هنا يدق يعني فخامة الرئيس على هذه، لكي تكون هناك الثقافة ما بين الشعوب في كيفية المحافظة على المياه وكيفية بناء السدود وكيفية بناء الزراعة في الأمور، كل ما يتعلق بالمجتمع الإنساني، ليس فقط في بالنسبة لطاجكستان، لكن فكره استراتيجي وأبعد من ذلك، فكر إنساني ينظر إلى الجمال، أن الجميع يعيش بسلام وأمن وأمان من خلال وجود الماء، لأن يعني كما يقال في بعض الدراسات أن المستقبل تكون الحروب على المياه، المياه ليس فخامة الرئيس يريد أن لا تكون هناك حروب، تكون هناك تعاون ما بين الدول في عملية إيجاد السبل والوسائل المثلى للمحافظة على شيء أغلى من كل الجواهر ومن كل الأشياء، لأن الحياة نفسها يعني. وأنا أجد الحقيقة أن الدول كلها بدأت تهتم، والحضور الموجود في هذه 3 أيام لأن نحن نحضرها هنا في هذا المؤتمر، واهتمام هذه الدول بهذه المبادرة يعني أن جاء في وقته، وأيضا هاي الرؤية الجميلة الاستراتيجية لفخامة الرئيس للمستقبل رؤية إنسانية كبيرة جدا. المؤتمر الثاني سوف يعقد في أبوظبي، وأيضا في اهتمام دولي كبير في هذا، حتى الهيئة المتحدة مهتمة في هذا الجانب، لأن هناك الكثير من الدول تعاني الحقيقة. نحن هنا أيضا يعني بنفس الفكر بنفس الاتجاه، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في الإمارات بنى أيضا قريبا يعني بدأ من فترة قريبة بناء السدود للمحافظة على المياه بزرع الأشجار، زرع الأشياء اللي يكون هناك نوع مثل ما يقال sustainability أو الاستدامة، فاستدامة المياه والمحافظة على هذه المياه في أماكن معينة وبشكل نظيف يعني هذه تحافظ على الأجيال القادمة وعلى المستقبل لهذه الدول، والجميع يرى أن يكون هناك مستقبل باهر ومستقبل يفرح فيه الجميع ويكون مستقبل جاذب، وأيضا يخلق نوع من الجسور، والماء يخلق الجسور الحقيقة ما بين الناس وما بين الشعوب وما بين الأمم، وهذه الرؤية الحقيقة الجميع يفترض أيضا يشكر فخامة الرئيس على هذه المبادرة الجميلة. وهو ليس مستغرب على فخامة الرئيس، لأن أنا من خلال حضوري إلى ومشاركتي في يعني احتفالات النوروز وغير ذلك، من خلال خطاباتي أجد الفكر الجميل الذي يطرحه، فكر إنساني، فكر عالمي الحقيقة، يعني ليس فقط مهتم هذه طبعا مهتم في طاجكستان بشكل أساسي بشكل أول، لكن الفكر أبعد من ذلك أيضا، يعني فالمحافظة تكون على المكان اللي أنت فيه من خلال محافظتك على الإنسانية والبيئة بأكملها، وأيضا يعني التغير المناخي وأيضا الاستدامة وغير ذلك يعني. وهذه الفكر اللي نحن جميع الحقيقة بحاجة إليها، وفي نفس الوقت التعاون المثمر ما بين الدول وما بين الشعوب وما بين الباحثين أيضا في المجال التكنولوجي في المجال العملي، وإيجاد طرق أخرى لخلق مياه نظيفة للناس في كل مكان.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام، من دوشنبة إضاءة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية طاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد لدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الصحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميل مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع لعرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية لتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان، وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة، والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي. قد تم تقييمها بشكل
واقعي من قبل منظمات مؤطرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا، تم الاعتراف بها كصانع سلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وعقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية.

قدم زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت تاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية تاجيكستان. وتاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية تاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب تاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية تاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت تاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية وتعزيز التقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتم اولوغزاده احد الكتاب البارزين في تاجيكستان واسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزاده. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم الوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادات إلى هذه النشرة الإخبارية، نأتيكم من صوت التاجيك الدولية وهذه عناوينها. نائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان يستقبل سفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان. تعقد الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية لدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في جمهورية كازاخستان. طاجيكستان تعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بتفاصيل.

الدولية بما في ذلك التهديدات والتحديات الراهنة. عقدت في 29 مايو بالعاصمة كازاخستان أستانا الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية للدول الأعضاء في رابطة دول المستقلة بمشاركة وفود دول الأعضاء وممثلي هيئات العلمية والتعليمية. وترأس الوفد التاجيك النائب الأول لوزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في طاجيكستان إيسوجون قورمونزودا. وخلال الاجتماع استعرض الجانب التاجيكي نتائج رئاسته السابقة لمجلس قبل انتقال الرئاسة إلى كازاخستان، وناقش المشاركون مشاريع واتفاقيات لتعزيز التعاون الصناعي بما في ذلك تطوير الصناعات الغذائية والحنان الهندسة الثقيلة والصناعات الإلكترونية. كما تقرر أخذ الاجتماع المقبل لمجلس عام 2027 في أوزبكستان. تعمل طاجيكستان على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية. وخلال اللقاء وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دالير جمعة بوزير الموارد المائية الليبي حسني محمد عيودين، تمت مناقشة نتائج المؤتمر الدولي الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. وأشاد الجانب التاجيكي بالمشاركة الفعالة ليبيا في المؤتمر وبإسهامها في المنتدى الإفريقي الذي أُقِد على هامشه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه وحماية البيئة والتكييف مع تغيير المناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى إبداء الاهتمام بإقامة الشراكات في بناء وتحديث محطات الطاقة الكهربائية. التقى سفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذوقي زوقيزودا برئيس المركز التجارة العالمي في ولايات يوتا الأمريكية جوناثان فريدمان، وناقش الجانبان نتائج زيارة فريدمان ووفد من رجال الأعمال من ولايات يوتا إلى طاجيكستان في أواخر أبريل 2026. كما بحث تنفيذ مشاريع مشتركة محددة في طاجيكستان، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشؤون الاجتماعية والإنسانية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. أقيم ملتقى وطنيا بمناسبة يوم الشباب طاجيكستان تحت شعار الشباب القوة الدافعة للمجتمع والمستقبل الدولة. وخلال الفعالية تم تأكيد على أن الشباب يمثلون القوة الأساسية لتطوير المجتمع، وأن الدولة توفر ظروف الملائمة لتعليمهم وتربيتهم ورفع مستوى معارفهم وتنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز مشاركتهم الفعالة في حياة السياسية والاجتماعية. كما أشير إلى أن الشباب المتعلم والمتحلي بروح الوطنية قادر على إسهام بشكل كبير في تقدم البلاد في ظل التطوير السريع للتكنولوجيا. وتم تأكيد أيضا على أهمية دعم مبادرات الشباب وتنمية ريادة الأعمال وتعزيز روح الهوية الوطنية لديهم. تعد إيران إحدى الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لطاجيكستان، وتشهد علاقات الثنائية بين البلدين نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة. وفي أشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 119.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.9 مليون دولار، أي ما يعادل 8
8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وجاء ذلك خلال أعمال الدورة 18 للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أُقِدت في مدينة دوشنبه برئاسة مشتركة

مشتركة لوزير الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان دالير جمعة ووزير الطاقة الإيراني عباس علي أوبودي. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والموارد المائية والصناعة والنقل والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماع وقع رئيس اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة 18 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. بتفاصيل ابقوا معنا.

0: السلام عليكم مستمعون الأكارم، كما تعملون أقد في الفترة من 26 إلى 28 ماي في عاصمة طاجيكستان دوشنبي المؤتمر الدولي رابع رفيع المستوى حول الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028، وقد جمع المؤتمر نحو 2050 مشارك من 110 دول وممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، إلى جانب خبراء من 150 مؤسسة علمية وبحثية حول العالم. ألن نوجه الانتباه إلى آراء ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادرات زعيم البلاد رئيس جمهورية طاجيكستان في مجال المياه والمناخ.
1: السلام عليكم أستاذ، مرحبا بك في طاجيكستان. السؤال الأول، ما وجهات نظرك حول مبادرات طاجيكستان في مجال المياه؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أقول عن نفسي، أنا محمد كامل المعيني من دولة الإمارات العربية المتحدة، من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات ومقر دبي طبعا. فخامة الرئيس إمام علي لما قام بهذه المبادرة ليس من اليوم، إنما من 2018، وهذه يعني الكثير الحقيقة، لأن وجد أن الماء يعني كما نعرفه في القرآن ماء أساس الحياة، وكل شيء حي بالمياه عن طريق الماء، ويكون ماء نظيف. في بناء السدود طبعا قام أشياء كثيرة، وأيضا اهتمامه بالمياه النظيفة للناس من خلال طرح يعني عن طريق الإعلام وعن طريق المدارس وعن طريق الدراسة، في معرفة الناس بأهمية المياه وكيف يتم المحافظة على هذه المياه، لأن بدون هذه المياه لا يستطيعون أن يعيشون بشكل جميل، حتى لو هم عاشوا لكن الأجيال القادمة المستقبل لا يكون مؤمن. فلذلك تستطيع أنت من الآن أن تبني ما تجده للمستقبل وللأجيال القادمة، وهذا فكر الجميل في فكر فخامة الرئيس الحقيقة، وأيضا على النقطة الهامة لكي ينتبه العالم لهذه المسألة، لأن هناك الكثير من الدول تعاني من شح المياه، هناك الكثير من الدول تعاني من التلوث في المياه، هي غير صالحة للشرب، غير صالحة للزراعة، يعني هذه المياه مهدرة. هنا يدق يعني فخامة الرئيس على هذه، لكي تكون هناك الثقافة ما بين الشعوب في كيفية المحافظة على المياه وكيفية بناء السدود وكيفية بناء الزراعة في الأمور، كل ما يتعلق بالمجتمع الإنساني، ليس فقط في بالنسبة لطاجيكستان، لكن فكره استراتيجي وأبعد من ذلك، فكر إنساني ينظر إلى الجمال، أن الجميع يعيش بسلام وأمن وأمان من خلال وجود الماء، لأن يعني كما يقال في بعض الدراسات أن المستقبل تكون الحروب على المياه، المياه ليست. فخامة الرئيس يريد أن لا تكون هناك حروب، تكون هناك تعاون ما بين الدول في عملية إيجاد السبل والوسائل المثلى للمحافظة على شيء أغلى من كل الجواهر ومن كل الأشياء، لأن الحياة نفسها يعني. وأنا أجد الحقيقة أن الدول كلها بدأت تهتم، والحضور الموجود في هذه 3 أيام لأن نحن نحضرها هنا في هذا المؤتمر، واهتمام هذه الدول بهذه المبادرة يعني أن جاء في وقته، وأيضا هاي الرؤية الجميلة الاستراتيجية لفخامة الرئيس للمستقبل رؤية إنسانية كبيرة جدا. المؤتمر الثاني سوف يعقد في أبوظبي، وأيضا في اهتمام دولي كبير في هذا، حتى الهيئة المتحدة مهتمة في هذا الجانب، لأن هناك الكثير من الدول تعاني الحقيقة. نحن هنا أيضا يعني بنفس الفكر بنفس الاتجاه، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في الإمارات بنى أيضا قريبا يعني بدأ من فترة قريبة بناء سدود للمحافظة على المياه بزرع الأشجار، زرع الأشياء اللي يكون هناك نوع مثل ما يقال sustainability أو الاستدامة، فاستدامة المياه والمحافظة على هذه المياه في أماكن معينة وبشكل نظيف يعني هذه تحافظ على الأجيال القادمة وعلى المستقبل لهذه الدول، والجميع يرى أن يكون هناك مستقبل باهر ومستقبل يفرح فيه الجميع ويكون مستقبل جاذب، وأيضا يخلق نوع من الجسور، والماء يخلق الجسور الحقيقة ما بين الناس وما بين الشعوب وما بين الأمم، وهذه رؤية الحقيقة الجميع يفترض أيضا يشكر فخامة الرئيس على هذه المبادرة الجميلة. وهو ليس مستغرب على فخامة الرئيس، لأن أنا من خلال حضوري إلى ومشاركتي في يعني احتفالات النوروز وغير ذلك، من خلال خطاباتي أجد الفكر الجميل الذي يطرحه، فكر إنساني، فكر عالمي الحقيقة، يعني ليس فقط مهتم، هذه طبعا مهتم في طاجيكستان بشكل أساسي بشكل أول، لكن الفكر أبعد من ذلك أيضا، يعني فالمحافظة تكون على المكان اللي أنت فيه من خلال محافظتك على الإنسانية والبيئة بأكملها، وأيضا يعني التغير المناخي وأيضا الاستدامة وغير ذلك يعني. وهذه الفكرة اللي نحن جميع الحقيقة بحاجة إليها، وفي نفس الوقت التعاون المثمر ما بين الدول وما بين الشعوب وما بين الباحثين أيضا في المجال التكنولوجي في المجال العملي، وإيجاد طرق أخرى لخلق مياه نظيفة للناس في كل مكان.
1: شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد لدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الصحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحمل مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال العقد الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان، وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية، واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقارب من 1,000,000 لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي. قد تم تقييمها بشكل
واقعي من قبل منظمات مؤثرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا، تم الاعتراف بها كصانع سلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة، أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وعقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية.

قدم زعيم الأمارة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجيكستان. وطاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية طاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نتاح وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب طاجيكستان. واليوم أصبح جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية، وتعزيز تقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم لوغزادا اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ستيم أولوغزودة أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودة. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شودمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتيم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة. ابنتي أختي الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Тоджик».
6: Шраванды Язиз,